قلبي جاهز خفاش حبسني لال بس لنور قلبي جاهز قلبي جاهز عديتني أرض الخوف كادت تترك قلبي فارغ ضلوا أنت وحقي واحد قلبي جاهز وجهي شاحب جسمي الساجد تحتي ماجد كل ذنوبي صارت صورة بعرض الشاشة فوق سجادة نحن صنعنا هيدا العالم نحن اللي قتلنا الشهيد نحن رضينا بالمظالم بلوى منها نستفيد نحن اللي تركنا الشهود حرنا الصورة بالوريد نحن اللي عبدنا الحدود نحن اللي فرشنا الحديد والسما كل ما تتطلع فينا رح تغضب هالزمن مسلب قلب راسي وجرح ينعار للأبد رح ضل نحاول قرب من المصدر والتمن قد ما كان بيغلى العكس أصعب يا رب خلي زنبي يطوف بوجه حتى شوف باب السكة للصلاح عين النمل على الوجود هيدي فلوكة للنجاة منو زورق للهروب هيدي شجرة الزيتون 14 بالحروف